0: Santo.
1: سعادية. سعادية تزرق لي أربع منام ملايين بميكروغال.
0: قبلت.
1: مناك صوت يرك مناك صوت بسار.
0: بسيادة بسيادة.
1: يلا.